اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليلم بصرنا سيديغي حلقة داش شو كويسي الدأس ديله كيرت ديله ألش صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كيشن برت ديله ألش صلى الله عليه وسلم شي مجتاد واش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كيشن بيلش هي شي وجري وتولرن كيشن بيلش الله ديله صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديل ريس خيلتون دوی بین باخت و اللهی ادمان اقاش دیش دل دنیا چه تعیت دش دل همان شهر ولی رال دقق دل تا هم زنده دور مدت صلی عباه آن است و دل ریز خیتون ام بعد و اللهی ات ولی رال تحت دش دل همان شک حیشه ای ولی هم دو تج مدو و مس و دل دیش دل یل میبوسر نه و آن البعث حق قیمتی غیت دیش دوی ات قیمتی نه برد خطر بعدشون وقيمتنا هورنجي شاين خلو العمل اخبرت خاطر بعضشون وتهورني الله دار شي شي تفتر دعلور خلر بعضشون اتو كوكس شي تفتر حيات خلك دقيقه خلر بعضشون ايرو كوكس شي تفتر حيات خلر دقيقه زوال خلر بلغلو يشون بعضشون ميزان تير دعوات تور خلر بعضشون برت خاطر بعضشون سرت انت ايت اول ويمسو چق دال ديش خلر بعضشون او سرت انت ايت او چق تاو چق تاوش چویش دگه جویش اتی غور خلر بعدشون اصرت انتایت او چقوی لگه یاسمنی و هنگه دائم خیر دو نعمت بعدگان گین دوچ لرگان خز دوچ نعمت قوچ خلر بعدشون سلام علیکم طیبتون فدخلوها خالدین دیل یا سلام ماشا دوشوگه ماشا دوغیل شو باش ات یاسمنی نعری حمالیک شا دوش قیهیت مال الله دالا چاره دویل وی ات یاسمن چو قوچ دو چاره دویل وی سو وزا سيلا حوج الله دالج اغو يشباه شي وزا ليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا تشو شي حكر خل ولستغا قيمه دينا اس دوقج دينا خير ور مواچا تا خيرن بوج غير سينغت ميوج غيتن بير مبوشاتنا ايش دوي بوشبا الله دا فو عزتي وجلالي شي وزا ليت شي سيلا شادو يمبو دنيا تشو شي حكر تا خيرش شي لو اوغلي لوش ديال خل ولستغا اس دوقج دينا خير وير مبوشا إخيت مول الله دالا خير ما ديزرت الله ديالا خير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخل أص دقش دينا دال خير تدش إخيت تنبل تع غي غيوج سينج تنبوج يلش شفاعتي قوتش الدلش يسمن شغور شاره بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

94 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملچو حسيو واتي وات برس ايت نوتو

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.